مكمل انا رأي نبذي عن يومي انا قطع البحور اسند بفيد على مغدار فرق وعذاب اجاك لبيم ما تضحكلوش انا العراط على الكذاب انا العراط الوهر اللي يتحدى الشبل اللي من ذاك الاسد اللي ناك اخت البلد فهمتوا كيف يلا نك الغلطان سحب اقسم صدام حسين عكم اعدام ما يسرح فيش ما بسمحلوش حم الدربين بلا سخان انا ابو الانسان الزفر العفر اللي يمتد قبالي شبر اللي بيعجبش كل حدا الله يهدي اللي اهتدى فهمتوا كيف.

الناس جابت شغلي انطلع بجواز انا لهديت مش الضريب اجل عربيد اجل يا اخوان اجيكوا بنص البلد معكوا دخان وكل مين فيكوا حريد احترد خد حطوا ونامكوا السخت امريكا عكم اعدام صدام حسين صاحب اقسام حمي الدربيل بس بسمحلوش ما تشرح ليش بلاش ما انامكوا السخت من الامريكا وحلفاء الشعب الصبر كمان ووطن ووطن ووطن ووطن ووطننا ووطننا ووشنو الاخوان لخانوا شنو تقعدش تقولي ارخمي دس لسه لشو مكانه تمو في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لك وحساب استنو تقعدش تعاند يا الخوي فوق عد عالساكت يرحم